0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو هو ده اللي في تاريخ؟
1: شيء على شيء بدك ويجي كلام وكم الموضوع.
0: بركاته شو هو هذا اللي يصير؟
1: ولا جيبوا في جنب عشان يجيبوا هذا من سمو ولا رانا في جنب سمو. يجابوا بين كلا داري وضع مدرسة كلا من يسلا جنب. ولا جنب سلا جنب لما محمد صلى الله عليه وسلم ما كلا جنب جنب سيد وعندما كسرت ذلك، فأنا جامع جبوا ده مريض كان كذي وانا سرقت أنا محمد صلى الله عليه وسلم، مكيرا جامع تسادع أنا إذا ما جامع سرقت، أنا جامع تسادع وأنا جامع سرقت كل جديد واجي سام، أكشيل هذي يوم ما زوجي نامدوا أمام جامع تسادع سناشيا، بس يا جامع جامع تسام بده وانا سوسي، وانا جبوا ده شيلا وهاجا سيا جي.
0: Jadi macam ada sih, jangan sampai macam ada sih, ada sih di sini macam ada.
2: Assalamualaikum.
3: Kurang mana ada hendak ni jenjuk itu mula tangkar itu pun jadi zoom cara tu.
0: Mungkin kali semua.
3: Tak kembali cuma, tapi hal lain bawa bawa kesini cuma.
0: Iya.
3: Halo.
0: Salam mak, ini tunggu di beri rezeki. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cike da jahannam in Allah yarzuku man yasha'u bi ghayri hisab Allah kuna halta wanda yaso ba tare da an tambaye shi dalili ba ba tare da hisabi ba in ya ga dama sai baka ba hisabi haka ubangiji da Allah yake to tun suna kulli a sama kamar yadda malamai suke faɗa a cikin masallaci daga gini dan ginin sama arke ba mai zuwa wajen sai ya san ba mai kawo mata abincin kenan sai ubangiji din to ubangijin da ya zo wa da ita na nabar yamma abinci a daidai wurin da ba mu je kawo mata sai ne zai hana zai ba ta haihuwa da suke huwa ne inda lai ai daga Allah ne to in Allah ya zuba mai kawo daga sa ya faru hunalika da ha zakariya rabba a wannan lokaci sai annabi zakariya ya kira ubangiji sa kuna ya dan suka ce nan gurin wato zarfin zaman a daidai wannan wurin kafin ya fito daga wurin ya lalo ya zuwa wannan suka ce hunalika a nan gurin wato ainihin zarfin zaman wato ya yi da abin ya faru da zakariya rabba sai annabi zakariya ya kira ubangiji sa qala rabbi anni min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a itiya ubangiji ban dhurriyya ta gari domin lalle kan yin addu'a to shine idan na da rabbahu lidan khafiyya قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب تقيا أنت قال بياني دليل الجزاء كلمة وإني خفت الموالي من ورائي سيد الاسكين دليل إن جنس ورنباي من أبو الدنيا تنجي نبا ذكرك الدين يدي سوى سوى وكان سمع في آخر ينبانا قال أنه هو ينجو حتى بي أن شيء أهل أدن تيدا تتابعه هو لن جدر أنت سموتي وما قال ما تتابع كراري أيضا أن لن تتابع في كيف أبلي من ذلك أولياء فبان خاص شوكا للدريكة
1: إذا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا
0: يرثني إذا يرثني ويرث من آل يعقوب كما زيد باقي ذرية إلى النبي يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني كتاكي من سوية الدجي رضيا أنا فإذا اللي بمعنى مفعول يعني المرضي شين معنى الرضي فإذا بمعنى مفعول معنى إذا يرثني كتاكي zai kuma gaji dangin gidan Yaqub ya rufe ni wa ya rufe ni ali Yaqub sannan ya rufe ni ka sace zan to ya rufe aure to me zai gaji a wajen annabi zakariya zai gaji kiya a abin zai gaji shi ne ilimi da annabi domin annabawa ba ta barin dukiya kamar yadda hadisi ya tabbata na Abu Bakr Siddiq cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'asharal anbiya ila nur fa ma taraknahu sadaqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yake mutanen annabawa ba a cin gadon mu ta fuskar dukiya duk abin da muka mutu muka bari ya zama sadaka da kuka da su su ne duka muka ci ya zama sadaka da muke to kada an gurin gadon da Allah zai gina gadon ne gadon gini da gadon Allah ko ba kuma da ke kara mana wannan bayan wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim ya ce ya rusu ni wa ya rusu min ali Yaqub ne ga dai ne ga dai zuriyar gidan Yaqub to zuriyar gidan Yaqub kuma sun riga sun mutu a wannan lokacin ba ta nan da ne balantana a ce a ci gadon kare ya mun wani gado ne za a ta nan gurin na ilimi da annabta ba gado na dukiya ba don wanda baya ne ya ce wanda tana ce da dukiya sa an gane ku to yato da dama a cikin larabcin qur'ani da hadisi aka kawo alkhair ko alwirasa ko mutukan na ce mutum da sai ne ya zanto abin da ake nufi da shi da ilimi da wahayi ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكثير سميك وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من قبري دون أولاك تؤثمون إن أنتم وراثة وعي وراثة أنفسكم

0: يا زكريا يا سيد زكريا. وهي اليوم نكرة مبين سبحانه وتعالى كيف يتكلم زكريا كل بوافدة الملك تعني ملائكة تعني الملائكة لأن في كثرة أهل براسي فنادت كل ملائكة وهو قائد يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الفن ودخل هيك العيد أمام الشركي وده يرسلوا ملائكة إجراءات يا زكريا يا سيد زكريا إنا نبشرك بغلام لن يموت منعك بكعبة ساعة بذات عيقاء من دبا اسمه يحيى سورا كما يحيى لم نجعل له من قبل سمية كافنتا بمكتب سام ولي مكة من سنسونا إلى الزبا كافنوا لن يحيى بذات عيقاء جزونا بذات قول لسنا يحيى بسيكي كي يحيى انفرقوا الدنيا wato kai ne irin abun mamaki an rasa suna tun kafin a haifa yaro yanzu ya kai da suna da juna biyu karaga suna ya da su ya da masu tsara da juna biyu mai cito suna wannan yaro da ke cikin wadi ya halaka baka da wannan damar wannan ajima annabi ba shine sai sun daga sama ubangiji ta halaka shi baki da baki ikara innan zakuru ta gudana ismuhu ya لما جعله من قول سمية كافين كبار وريا حياة مكبر سنسى الدنيا عن ذلك فولا يجيني مكتي تهيك الملائكة لدي يجي فنادت الملائكة فالملائكة فأسنكم عن هذه الملائكة جبريل بويتك الملائكة كنت وني شرفا من باب يطلع في الهواج وعامل ريا الملائكة به الخاص جمع الملائكة لفن اللي تفديك الملائكة أما أنا بيك الملائكة جبريل عن ذلك أشكي القرآن يأتي كلمه ما تفاتم معنا أما تأكاوك أنا لكم مصدع الملائكة هي كفدت الملائكة وأما أنا لكم ملائكة جبريل فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في الإبراء ملائكة جبريل هيك لا يشي أرحال اللوكة تنجينا سيئنا سلع فيك ما سلعك يجب في أن الله يبشرك وبيجي تعالى ينعرف بشارة داعية ينعرف بشارة أساس لحظات نجاة فيشينا نمبر إنا نبذلت بجلال نسل ويا نمبر جعله من قبل سمية السمية ينبقى معنا بلدي على رسمي كل يجب أن نرأى السمية كبرى ما يكون إلا ماذا sunan ka Musa shi ma sunan ka Musa an ta samiyu huwa huwa samiyuka an gane ko sanan samiyu ya dauka ma'anan wanda yake daidai da kai ta fuskar matsayi ta fuskar daraja ta fuskar falala to wanne ake nufi cikin wannan aya lam nata'allahu min qablu samiyya kafin ku bayar ka fara mai suna ya yafi ki ko kuma lam nata'allahu min qablu samiyya kafin ku ba ta ba samun mai daraja irin ta ba daga shine mafi girman daraja da fara samu a ban duniya ma'anin farko ake nufi kenan ba ne kuma na tafi don wannan annabi Ibrahim ya ce ta kare shi tabbas kuma annabi Ibrahim ya ba annabi ya yi falala an gane ko da annabi ya ta abul anbiya annabi Nuhu ya wuce ki kuma tabbas ya fita falala ke an gane ko to saboda haka sami wannan annabi ta fara dai
1: qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imrati aqira وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر إتيا
0: قالت يا ربي يا ربي أن لا يكون لي غلام فيها يا أنس عبدها وكانت امرأتي آخرا الحالي ما شاء تأتي في الكبر كرار يا ولد بكر وقد بلغت من الكبر إتيا نيوى كما نأتي إتيا أوه تقب تقب من الكبر تقب يا ولد شكرا الكبر يا ولد شكرا وعليتي صورا لا يكون تقب wato da girma ce da al'amuran sa na rayuwa da ta yaya mun ka buka a cikin wannan hali to shi ne ke wani irin bangare ta wannan shin yana tambaya ne in yana tattaka wani fadar ubangiji ba yanda za a yi annabi ya yi ta fadar fadar ubangiji amma tambaya ce ke ta wata kaifiya ya ya zan ka buka kaifiya ne ke yi ke ne ba ya tambaya ne da zai ubangiji su
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: سأل سيدك كذلك قال كذلك سيدك أي كما أتى لي الأمر الأمر كذلك الأمر كما أتى لي قال ربك هو علي هين وبيجي ياتي أسنة كيف والنسين يتوكي أو لسكي الله
1: قال ربي يا تكلم الناس ثلاث ليال سويا

0: فتمثل لها بشرا سويا.
1: واذكر في كتاب مريم وما يضوى بما قال صلى الله عليه وسلم واذكر كعبتها في الكتاب في القرآن ليما مريم على بارنا مريم كعبتها ومتعيدة كعبتها عبد العبارة في إذن تبذت من آل هاي عيد سنة سنتين وتعملتها وتتابت هذه الكين وليسات قبائل مريم كانت مكان ولوي تلقيا جبت كما صلت البيت المكتب جنتبه دوته بكاتم نشجعي منين يقروا هي أن صفتها تبذت من دونه الكتابة lokaci da take ji domin biyan bukatun ta wajen suka ke tafi jiyon ta wajen suka ke biyan bukatun ta da ta ce ta bayar da ta ce ta ne gori ni jaba sai ta sanya tsari ko ta miki tsakanin ta da mutane ma'ana ta sanya wani tsari ta kare kanta inda take kewa yawa ko ta sanya wata katanga ta nan ta take tsakanin ta da mutane ko wata ita ce annabi dai ta sanya hijabi tsakanin ta da mutane wannan suka ce ta ce a lokacin da tana cikin jinin al'ada wannan suka ce ta ce da yawan ta cikin maganganu ne Allah bai bayyana su ba ta ce dai wata bukata cikin bukatun dan Allah kuma ne ne da Allah bai bayyana ko me ba yayin da ke ta farkon na da haru ana kin ku turo mana da ruhi ne abin da kin ji da ruhi ana cikin mara ta fitri na da kin ruhu na dai ala an zika li takuna min al-mundirin bi lisan al-arabiyyi mubin tanazzala al-malaikatu war-ruhu ta'zul al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana fi darbu 50 al-fatra ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس والنقطة التي الروح كريم والنقطة التي الروح الأمين والنقطة التي الروح القدس اسم تري ملائكة جبريل فأرسلنا إليها روحا كما تقولوا مثل ملائكة جبريل فتمثل لها فهي بينا ذلك فتبينا خلقا سويا لذي كثير عليك تعلم الخلق حين سويا جنة الإنسان مع الملائكة وليس هذا هو الأمر لوجه الذي يجب

0: في باغية فأشده تسعد في والذي جاهلين قومها ولمتانا تحمله سنة الكريم قالوا سنتكت يا مريم وتمنى دولي كمفرد كنفو يا مريم لا تجيئت شيئا فريا تسي لسكت لسكت مريم شنزو دعب والذي ما يفهم مريم شيئا فريا شنزو دعب والذي نفهم مريم دون هكذا ما تكفوها لكي مجد مريم أنغالي بو سكتي يا أخت هارونة ما كان أبوك من أصب سكتي يا أخي جرأ ورا هارونة تؤكتون هارونة من هارونة من أبو موسى ونمتن لي أولا لو كتلتان في مبارا وكتلتنا هارونة هارونة بعد أن نجسة لدينا أما كن لدينا لدينا إذا ما كنت أتاك هارونة قال لهم شيء جاءتك في حموان يا أخت هارونة أشي من هارونة من هارونة ما كان أبوك من أصوه ما يجيك فا بيضنتو مممونة كبيرة وما كان أمك بجيئة وهل جريك كما بكتبن في مزنا في أبا توتيا يشيك في سامتا يزا نمو نزول الجيت دون نفو نزول الجيت دون نفو تو أما تيشي كيه دونا مستيكي ما كان أبوك مراسويا وما كان أمك حتى توتيا بابن تديني فامتما مبازابن ما هل جريك كما فامتنا في أبي حتى توتيا تو أما نمو
1: Kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashin addinin Musulunci na nan gidan Radio Rahama sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin cigaban tafsirin Assalamu alaikum.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

فنجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسلم

بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا.

وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله.

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح

ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن